يلا زخل قدينا قد اللي ما ننزل أخون كمان جوش كمالي كان غيلا إيني روان صدر وان زخلني جوريني أصاس على هجول هران زالي جول اشتنا ميتي ديوس

اینو قاچ حساب ته سین خیر ما نو زدر ما نه سره له خونه له این ځخه له خیر ځخه له ګو چی ک څنګه نو ته نه له سین له خچول چی کو نه را زله کوم کباله چی کوم لی لو لا ک له این ځخه له روانو زدر ما نه ز نه جون نه له چنم زی ځخه له خونه نه این ځخه چنم ته نه کی سا زله چون انا زغاتي تشي زغاش ولا كرمانا كارلا زغالران صلاحون كبالا انا زغاش ان كامي كارهل هرمانو سوتيرمان سارا زغال صلاحون كبال تشي سالي تشون اونين تشوني نسكيل هاينا زغاش انا مسي زغالي خونا لا ان تشي سال سلا تشون زغال بان تشلا هرمانا كالش كسيلي تشول سورا ان تشون شنجي زغالش كوبيلي زغالنا طمينا او كرمانا هيرونا زغالنا تشولي دادي هرمانو هرمانا Sakal sai chor hila kwinashka. Hermano, sote hermano. Aguacho sobte sin kere. Hoka in zakan in kere. Zakari esilal, hermano.

وقالت لي هوكي نزغل إرمان وصران أخاكوش لنا الشاك شكان لي أك أجرين سان ماركوز بليسي يجو سبتسين ريلي قرمانو فيكتوريانو كوك ران تقال جرولي كتان كاين جوتش ما تنين كيل 63 años يجو سبتسين خاكي إرمانو ران تقال إرمانا أوليبيا ساسالي شول جشكابري سين كيلي كال تياك أج وقناتي هوكين تقال ران جوكو جشكوش لان كيل إرمانو فيكتوريانو كابوتي كينا ناحك نكتالي مان وقناتي هوكين تقال أهكوي إرمانو أميل كاركو كران أهكوي سان ماركوز بليسي تقال جرولي كتان كاين تقال جوجش ما تنين كيل 9 años, yo te sobre siempre, ran aquí San Marcos Belice, ran sahib salichol sahun como lil, que silal hermanos, ran sacana sahuachi salinchol, la inchi rabin kil naxa salichol, chichkuats bali sahil cholehil, o cada quit sacal, ran cuangachi hundia cumpleañero. Aran caserío nuevo samaritano. Aran chacal hermano Álvaro Manuel Che Chamán. Aran chuchis mataninquil 15 años. Chiruli locla junalen. Aran achina cacoslana mareches cabresili cachlan. O canadio chusorte sin querer hermanos. Aran acaquechinum tejenan seila lechol. Chuquili locla pita.

وقناجي هو قاين زقال رانا قش باجا لي لقله بيج إن لقان سادي مي بادري موجز مرادة ساي وقناجي هو قاين إرمانو كارلو سيب لي فاميليا سيب قولو ماتش نوم تهنان سيلا لي جول أران زقال باريو لا فلوريدا

0: بنن قاكتش نوم تهنن سيلان ليش اول ارمانو سارانا شيك وانا قاكول لا او ران جو قوت يابين كبنانين كانو كوروهين جا جيروك سينكي لي قابو قومش بانق ران ماهلو لي قسال دوا بنن ديو جا صبت سين قيري جهو جينجي كوان كرمانا ليسيا جيساسش جول
1: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
2: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
3: 13 horas, 2 minutos.
4: Barcho, así que tú amas.
5: Sacachip al Santilhu Emanuel. Aranda atao que la paye Santilhu udlibichilebal. Sacas la atin utsakachi. Guanakui rishlik Santilhu udnabalchishkomon.
4: Barnakanaka al?
5: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk al de Colonia Militar Poptum.
4: Shinko otarachakchakish.